0: sallallahu alaihi wasallam. Rabi'u sa dauki kura nake cewa a yi sauraro lafiya.
1: Mola ya sandi wa sallin daki man kabadan ala habibika khairin harki kullihim amin da zakuri jiranin bizi salamin majalta dam an jara min makwalatin bidani amma bari rihun tallaka ya kabibatin wa qawma dal barku fi zalamatin kirani فمالك عينك إن كنت تكففا فمتى ومالكا بك إن كنت تستفك يهي أياسب الصب أن الخب منكتم ما بين منسجن منه ومضطر لولا لما لم تهك دمعا لا تلل ولا هركت لذكر البان والقلم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك قدل الدمك والسكن وأثبت أن وجدوا هذه أببة ولنا مثل البهار على خديك والقنم نعم سرى طيف من أهوى فأركني والحب يترد اللذات بالقلم يا لاجي في الهوى القذري معذرة مني إليك ولو غن صبت لم تلني أدارك علي لا سري بمستتر عن الهشاة ولا دائب منحسني مهاتن النسم عليكم لست أسمعه إن المحب عن الأزال في سمني إني تعمت نسيها الشيب في أزل والشيب أبعد في نسيه غنيتكني

لأنك أولادي يوم بداراتي جل جلي وأمدها ناديا لا يفصل وأجملي وقل للذي يؤنى بهم بالتنبلي رحمن علينا مداه أفضالي مرسلي فمده رسول الله من أوكاد الفردي توجه به لله أفضال وجهة وظاهر جنب بتراب وجبهة وفي أيرات إن كنت طالبا نزهة روحا لم يدع إشراقه ليلى شبهة ولا أجاب أن تطال الشمس في الأرض فلله ما يعلم اصطفى وما أماته لا تنزهرت إذا وذا بركاته عليه سلام الله.

وصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا كرم الخلق ما لي من ادعو به سواك عند قلول الحادث الامن. ولم يريك رسول الله جاهك بي إذا الكريم تهلى بإسم منتكن. فإن من جودها الدنيا ولرتها ومن قدومك إلم اللوح والقلم. يا نبض لا تقنئي من زلة غزمات إن الكبائر في الغفران كلمني. لألا رحمة ربي يقسمها تاتي أبا حسد الإسيان للكسم. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخر. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخر. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخر. والبعد عن عبدك من الدارين إن له صبرا متى تبقى الأهوال ينهزني. وعلى الذي بصلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسج. ما رنها الأدرات البادر حسبا وعلى الإيس هذا الإيس بالنجم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. والآل وأنصارهم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا وغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم. بجاه من بيته بقيمة هرم وإنه قسم من آدم الكسم. وهذه بدء مختار كالختمات والحمد لله في بدء وفي حكم. أبياتها قد أغيبتين مانعة تريها كربنا يا واسع الكرم. لا دجه لرسل غير هجية ولا أجب أن يفض ليس في الجنس. وإلا فمن ترجى شفاءته غدا وترها فكل ما أداه من الربا. وقام جهاد كل مقام المحمد. تبوك بلا عين قريب بلا مدى عليم بلا هات حكيم بلا دا.

0: الجيش الأوكوما متاكا ينتشر عبر تلفزيون برنتيشن الأمة سيشن كوميني شاهدين سروا تانا قمت زعي كانت تغنجدن كم قمت زارة فري تي في زوا زارة نات كوم ساتي إذا زاكو إيا تلان قاعدة تنشر يشر يمو أكا نات كوم ساتي غالبا 12730 horizontal 26249
1: domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a garinku.

الأرباب سبحان مسبب الأسباب سبحان الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه

وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار يا ملجأ القاصدين يا حبيب.

ربه يدعى ولا ملك على السؤال يرجى ولا شافع يغشى سبحان الله وبحمده.